0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news.
1: سعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.
2: لا تعذليه فإن العدل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تعنيفه بدلا من عدله، فهو مضمى القلب موجع. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر تموز لعام 2026. نتمنى أن تقضوا مع برامجنا أمتع وأسعد وأحلى الأوقات. برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا مع الخبر الجميل والكلمة الهادفة. طابت أوقاتكم، معكم كل من الزميلة خالد العسكري وأنا محدثكم بيان جاسم داهر. طابت أوقاتكم.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. إلى جميع أبناء الطائفة الكرام، يوم السبت الموافق 25 من شهر تموز لعام 2026، ومن الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا، ستقيم الطائفة ممثلة بجمعية أصابع المندائيين ونادي التعارف ومؤسسة شباب فور لايف بإقامة مهرجانها السنوي بمناسبة رأس السنة المندائية. لذلك نسترعي انتباهكم ونتمنى عليكم الحضور والمساهمة في هذه المناسبة.

0: Bendic. Bendic.
1: أسعدتم مسانا أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وأنتم مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا ضمن ما نقدمه لكم لهذا المساء. ونحب أن نقدم تهنئة بمناسبة حلول أعياد رأس السنة المندائية التي مرت على طائفتنا الكريمة المصادف يوم 16/7 بداية الأول يوم من أيام السنة المندائية العزيزة علينا وعلى أبناء طائفتنا في جميع أرجاء المعمورة وفي جميع أنحاء العالم. وهي أعياد رأس السنة المندائية دهو ربا، ويسعدنا بهاي الأيام أن نقدم التهاني والتبريكات لكل أهالينا وإلى شيوخنا الأكارم الذي ابتدأوها بيوم كنشي وزهلي، كانت يوم الأصباغ العظيم الذي اجتمع أكثر العوائل المندائية وأخذوا صباغتهم وبدأوا بأيامهم المباركة بأول أيام السنة المندائية. نتمنى أن يعيده الله علينا بالبشرية جمعاء بالصحة والسلامة والستر إلى الجميع. والحي مزكي عمل الخير والخيرين، راديو صوت المندائيين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. الحكومة الأسترالية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة الإسلاموفوبيا. أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في استراليا، وذلك استنادا الى تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا أفيتاب مالك. وأشار التقرير إلى ارتفاع مقلق في حوادث الكراهية الموجهة ضد المسلمين، شملت كتابات ورسومات مسيئة على الجدران. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية جميع الإستراليين وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والعيش المشترك، مع التأكيد على حرية الدين والمعتقد حق مكفول للجميع. كما شددت الحكومة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الكراهية والتمييز أو التحريض، سواء استهدف المسلمين أو المسيحيين أو اليهود أو الهندوس أو السيخ أو البوذيين أو أتباع أي ديانة أو معتقد، مؤكدة أن أستراليا وطن يتسع للجميع، وأن حماية دور العبادة واحترام التنوع الديني والثقافي يمثلان ركيزة أساسية في المجتمع الأسترالي. والعيش المشترك يبدأ باحترام جميع الأديان والثقافات، فالتنوع هو مصدر قوة أستراليا وليس سببا للانقسام.

0: أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقراتنا ونبتدأ بأول مواضيعنا. أول مافيا عائلية في العراق. العائلة الخفية التي نهبت العراق ولم يسمع بها أحد. معلومات صادمة عن خوال السيد، عائلة من 3 أفراد كان لها الدور الأبرز في نهب ثروات العراق، ومع ذلك لم يتطرق لهم الإعلام يوما، رغم أنهم سرقوا أضعاف ما سرقه السياسيين مجتمعين فيما هو سرهم. ولماذا يتغاضى الجميع عن ذكرهم أو الإشارة لهم؟ هم عائلة الصدر، حسين الصدر وحسيب الصدر وحبيب الصدر، خوال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ومهندسي صفقات المليارات وأصحاب أكبر شبكة لتهريب النفط في الشرق الأوسط والعالم. حسين هادي الصدر كان عضو في الجمعية الوطنية، ثم عضو في مجلس النواب عن قائمة آيات علاوي، قبل أن يعود إلى لندن حيث مقر إقامته السيد حسين صاحب الرقم القياسي في تجاوز عدد الغياب في البرلمان العراقي، رغم أنه كان يحضر إلى البرلمان لكن لا يدخل إلى الجلسات. وهو عراب الكومنشات الشهير، حتى أن المهرج موفق الربيعي أطلق عليه لقب الحل والربط، فلم يكن هنالك مشروع أو مقاولة تعبر السيد ودون أن يضع بصمته الشريفة عليها، وهو الآن يقيم في لندن، كما أنه مستشار في التحالف الوطني ومستشار في رئاسة الوزراء، وهو مستشار من أجل التبرك باسمه. فالرجل يقيم في لندن ولكن أنفاسه الشريفة تعمل لخدمة العراق. حبيب هادي الصدر هو أول رئيس لشبكة الإعلام العراقي، ورغم قصر مدة تولي هذه المسؤولية إلا أنه صاحب أفشل فترة في تاريخ الشبكة، وكان لابد من التحرك لإيجاد شيء ينجح به السيد، فقد تم تعيينه في عدة سفارات فشل فيها كلها، وهو اليوم سفير العراق في مصر وهو يقيم في لبنان، في واقعة غريبة لكنها مسموحة ما دام الرجال خالص سيد. حسيب هادي الصدر، تصور أن العراق منذ 2003 تبدل فيه رؤساء وجمهوريات ووزراء، لكن هذا الحسيب ظل صامدا في منصبه، فمنذ عام 2004 وهو يشغل منصب مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية في وزارة النفط، ولا كتاب يصدر من وزارة النفط إلا من تحت يد السيد حسيب، ولا كتاب يدخل إلى الوزارة إلا تحت عين السيد حسيب. السيد حسيب الصدر أحيل على التقاعد لبلوغ السن القانوني، لكن الدائرة القانونية ومكا هو معروف هي مملكة خوال السيد، ولا بد من إيجاد سيد جديد يرث العرش النفطي. فتم تعيين السيد الشاب فراس الصدر ابن شقيقه السادة حسيب وحبيب وحسين، وابن خالة السيد عمار الحكيم مديرا للدائرة القانونية في وزارة النفط، رغم أنه لا يحمل شهادة إعدادية وما حاجت إليها وهو من خوال السيد. فراس لديه حكايات ليرويها، كان يعمل في مكتب التطوير في مكتب عمار الحكيم، تم تعيينه بالمكتب الاستشاري بعد أن استوزه وزارة النفط الدكتور عادل عبد المهدي، وكان مسؤول حيدر الحلفي في الوزارة، كما كان مسؤول العقود والمشاريع الخاصة بشقيق سيد عمار الحكيم محسن الحكيم، ومسؤول التعيينات والدرجات الوظيفية، كما مارس ضغط كبير على حيدر الحلفي المقال بأمر العبادي. مؤخرا اضطر الحلفي أن يشتكي عند السيد الحكيم قبل أن يصدر أمر فراس الصدر مدير عام الإدارية، فأصبح حيدر الحلفي مدير المكتب الاستشاري وفراس مدير الإدارية في عملية تراضي للطرفين، قادها الحكيم حتى لا يزعل خوالة، وتلك كارثة كبيرة لو حصلت. ورغم كل هذا لم يكتفي خوال السيد، فتم تعيين زهراء الصدر أحد بنات أخت السيد الصدر في منصب مدير عام في شركة سومو، وبتوصية من عمار الحكيم شخصيا من أجل خبرتها الكبيرة في إدارة شؤون النفط، حيث أنها تبلغ من العمر 23 سنة فقط وتدير العمل من مقر إقامتها في لندن. بقي أن نذكر أن دخل خوال السيد في الشهر الواحد يبلغ تقريبا 14 مليون دولار من النسبة التي يضعونها على كل برميل نفط أو تسعيرة تصدر من سومو. الله يخلي السيد والله يطول عمره وعمر خواله. يعني
1: رغم أنه الموضوع تم إذاعته من عندنا الحلقة الماضية الأسبوع الماضي، لكنه
0: يعني يستحق. عجبني أن حقيقة عجبني أن أقرأ مرة أخرى،
1: وخصوصا أنه إحنا كنا نعير صدام حسين، عين العشيرة وعين العائلة وعين مفوض وزير دفاع وعين نائب عريف وزير دفاع.
0: بس والله
1: المحزن المبكي
0: بس
1: منك أن نلبس نفس السمال.
0: لا لا يعني عفوا أبو أردوان، بغض النظر معنا ما دا أنا يعني مو بغرض إنه أريد أحمد، هي كل الحكومات
1: لا لا لا
0: اللي إجت
1: لا لا
0: بس
1: الله يخليك تقارن بالأسوأ. هذه المأساة
0: يعني هي عمرها 23 سنة، شنو الخبرة واللي قاعد تدير مكتب وهي بلندن؟
1: مو بس هاي، الآن من التغيير لحد الآن صار حوالي 23 سنة، يعني الفرق بينها وبين عمر صدام حسين اللي لزم به الكرسي فرق قليل.
0: أي لا لا
1: صدام حسين كنا بالتسعينات نقول لو يجي قرد يحكمنا بس نخلص من هالحصار، واللي جاب هالحصار واللي جاب نقعد نقارن بأسوأ أيام.
0: لا
1: للأسف ما تصدم حسين
0: يعني
1: ما لقوا باسمه شو برجع.
0: لا لا ماكو دليل، انه انا كنت متابع برنامج ده يقول انه احنا اكتشف في يوم من الأيام انه شخص ما ماخذ رشوة، ما ماخذ هو رشوة بس محرك معاملة مال أنه المناقصة، هو المعاملة وافقوا عليه لأن هو كان أقل سعر مقدم. سجنه 20 سنة.
1: ليش هو ما عدم ابن عمه بالعقد مال سيارات المالي بولوب؟
0: حقيقة يعني أبو أردوان أنا تابعت دكتور اللي هو ضرغام عبد الله، هذا ضرغام
1: نعم.
0: هو حكي هو قال احنا التقينا باشخاص بالسجن اللي انا من انسجنت، احنا كنا معدودين اللي احنا يعني انسجننا 20 سنة، شخص ما ارتشى ما اخذ فلوس، مجرد حرك الملف كان قالهم عيدوا عيدوا.
1: يعني بيني وبينك هو كان مخلي مجموعة الرشوة معروفين،
0: صح
1: الله خير الله طلفاح عداوي كم واحد حسين
0: بس
1: كامل
0: أبو
1: عبد الحمود
0: بس هسه من ماتوا أجهم هسه من ماتوا هسه هم أجهم يعني هل إنه بناته دا يستمتعن بالفلوس اللي أخذوها لو عايشات فقور هسه إنه وحدة بقطر ووحدة بضيافة
1: مو فقور مو فقور يعني خلي نكون واقعيين
0: بس صحيح. ما نقارن بالنسبة
1: بس ما يمكن مقارنة
0: أبو أردوان ما يمكن
1: لا يعني كانت بذاك الوقت الجيفة إلا تتقرب يمها يلا تجتمع
0: صح
1: هسه العراق تمر من يم قطار تمر من يم
0: شنوها
1: تمر من أوروبا تجتمع جيفة العراق
0: ليش هسه استراليا مو ثلاث أرباعها لهم
1: على أي حال
0: مع الأسف
1: يعني
0: مع الأسف والله مع الأسف
1: يثير الشجن والهموم والحديث الطويل
0: اي والله
1: نتمنى الأفضل لبلدنا
0: يا رب إن شاء الله إن شاء الله.
1: والآن أتركك مع أغنية إحسين نعمة يا حريم
0: يا حريم.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقرتنا، فقرة مواضيعنا لهذا المساء، وإليكم هذا الموضوع الآخر. احذر من كوب الشاي قد ينطوي عدة، ينطوي على مخاطر صحية خفية. يشكل الشاي الساخن مشروبا شعبيا وشائعا في مختلف دول العالم، حيث يجد فيه الناس مشروبا يوميا لا غنى عنه في مختلف الأوقات والأماكن. ويعد الشاي جزءا مهما من نمط الحياة لدى الكثيرين، وقد أشيد بفوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك تحسين عملية الهضم والمساعدة على التركيز وتوفير تأثيرات مهدئة للأعصاب. ومع ذلك، ورغم أن تناول كوب أو كوبين من الشاي يعد جزءا من الروتين اليومي للكثيرين، فقد كشفت أبحاث جديدة أن هذا المشروب قد ينطوي على مخاطر صحية خفية نجهلها، إذ قد تؤدي إلى هذه المخاطر إلى حدوث التهابات واضطرابات هرمونية. وأفادت هذه الصحيفة، صحيفة إكسبريس، في تقرير لها اطلعت عليه العربية نيت، بأن نتائج البحث أظهرت احتواء الشاي الساخن على أعلى مستويات من هذه الجزيئات. وفي الواقع وجد أن الشاي يحتوي على ما يصل إلى 60 جزيء من البلاستيك الدقيق لكل لتر، أي ما يعادل تقريبا 12 إلى 15 جزء من الكوب الواحد. وفي المقابل احتوت المشروبات الغازية على 17 جزيئا لكل لتر، بينما بلغ متوسط الجزيئات في المشروبات الطاقة 25 جزيئا لكل لتر. وتشير الدراسة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تزيد من معدل انطلاق جزيئات البلاستيك، وعلاوة على ذلك تساهم الأكواب المخصصة للمشروبات الجاهزة التي تؤخذ خارج المقهى والتي غالبا ما تحتوي على البلاستيك في زيادة هذا التعرض. فبينما بلغ متوسط عدد الجزيئات في الكوب الزجاجي 14 جزيء، وصل المتوسط في أكواب المشروبات الجاهزة إلى 22 جزيء. وقال البروفيسور محمد عبد الله الذي قاد فريق البحث، جزيئات البلاستيك الدقيقة هي شظايا متناهية الصغر تنشأ أما عن تفتيت قطع بلاستيكية أكبر حجما أو تنتج عمدا لاستخدامها في منتجات معينة، وهي موجودة الآن في الماء والغذاء والهواء وحتى في أنسجة جسم الإنسان. وحتى الآن لا تزال الآثار الدقيقة لهذه الجزيئات على صحة الإنسان غير مؤكدة تماما، غير أن الأبحاث المخبرية وتلك التي أجريت على الحيوانات ربطت بين جزيئات البلاستيك الدقيقة واضطرابات في الميكروبيوم المعوي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وحدوث التهابات واضطرابات هرمونية، وثمة مشكلة أخرى تتعلق بهذا المشروب الساخن، وهي أن أكياس الشاي نفسها تحتوي على كميات كبيرة من جزيئات البلاستيك الدقيقة. فمنذ ابتكارها عام 1908 تطورت أكياس الشاي من أكياس حريرية إلى أخرى مصنوعة من الورق والنايلون والبلاستيك الحيوي لتوفير مزيد من الراحة والسهولة في الاستخدام، غير أن هذا الأمر يمثل مشكلة نظرا لأن هذه المواد قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة عند غمرها في الماء الساخن. للحد من هذه المخاطر ينصح خبراء بريطانيون باستخدام الشاي السائب غير المعبأ في أكياس أو الأكياس الورقية الخالية من البلاستيك. وعلاوة على ذلك، عند طلب الشاي بغرض تناوله خارج المتجر يفضل تجنب الأكواب المبطنة بالبلاستيك لتقليل الأثر البيئي والصحي. وثمة أمر آخر ينبغي على محبي الشاي مراعاته، وهو مادة التانين العفص، وهي المركب المسؤول عن منح الشاي مذاق المر المميز. وقد يثير هذا المركب قلقا خاصا لدى النساء الحوامل والنباتيين بما فيهم متبعو النظام النباتي الصرف، إذ يمكن للتانين أن يرتبط بالحديد غير الهيمي الموجود في الأغذية النباتية، مما قد يعيق امتصاص الجسم للحديد ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. شكرا لكم.

0: استاذ رضا بحكم علاقة
1: ولساح مشدودة شبكتك على القصر ولساح مشدودة شبكتك على القصر بس انت تدري شلون رصعة بالنحر والركبة من تلتاف للبوسة جسر.

تصير بس انت تدري شلون راس عاب النحر والرقبة من تلتاب للبوسة جسر وللساعة ولذتنا انقبت وهجس على زلوفي شمع على زلوفي شمع وكل نسمة ترفى من تهز الباب يخنقني الدمع هلبت يخضر الضلع هلبت بعد بالروح يا

شفت كل ظنك الضق بالحلم عم بربحت ومن التجيس جست روحي وفربحت كل ظنك الضق بالحلم عم بربحت ومن التجيست جست روحي وفربحت أترف من جفاف المهر قندوم ما ضايق شكر يا ترف يا بوسة سهر يا ترف يا جرة كحل يا ترف

0: نشفى في المهر قدوم ما ضايق شكل يا ترف يا بوسة سهر يا ترف يا جرت كحل يا ترف يا يز قهر شيخ الركب كل الشتا والهار لو صحوة مطر والشتا شال شليلة من اليمنى عبر من اليمنى وعبر ونشت عنك يا شتا العشاق ما عندك خبر لك يا شتا العشاق ما عندك خبر والشتا كله تعدى كله تعدى والقيظة متعدى شاف العشق وش وده لا بالمحطة رفضوا ولا ريل مر عسل
1: أعزائي المستمعين طابت أوقاتكم كلنا يتذكر قصيدة الريل أو الريل وحمد لمظفر النواب وقد كتب الكثير عنها والمعارضة لها بقصائد أخرى واليوم نقرأ لكم قصيدة بعنوان قصائد الريل للشاعر ماجد سفاح يقول خطي الريل أمس شفته ذليلي جرف راقين أمس شفت الظهر من حدر بس مهموم أمس شفت الظهر من حدر بس مهموم كان شايب جزة 70 سنين خطي الريل قبل كان شحلاته من يمر بينا قبل كان شحلاته يمر بالولايات يطب لبيوتنا حسه ويوعينا لكن هسه عليك يا فصوت من نمباق لكن هسه عليك يا ف الصوت من نمباق مدريش سكته وياه الكسر عينه خطي الريل محطاته غاق خرايب غدت شنها قبور واتسفن شملت بقانون شعلينا وهي كانت زهية وملتقى العشاق يا ما ودعينا أحبابنا ويا ما تلقينا وكتب زامل قصايد شوقنا على الريل والريل وحمد أجمل أغانينا لأن أعتقد الريل وحمد الزامل سعيد فتاح يا ريل إش غيرك شو من تمر زعلان وجهك دايرة وما تلتفت لي أنا فقهنا على حب صوتك لمن كنا صغار معقولة المحب ينكر محبينا يا ريل ومن ترد شو ما ترد ملهوف المنصة موت كان واحد مودينا مجرور على وجهك من تفوت شبيك حيلك ذاك وينه واسك وينه يقول الصوت بيكم موش بي الصوت هذا كان على طبعي الموش ناسينا أغرب وانحدر كنتش وقت ما ريد ومشي الليل عندي شلذته وش زينه ومشي الليل عندي شلذة وجزينة محطاتي قبل بقلوب كل الناس وشوف الناس كل الناس أهالينا من دار السلام انطلق شن من دار السلام انطلق شنت بليل مثل ممشى المأمن ما زرق عينه وتمحشل تمحشل ما أعرف الخوف كم فلاح يمشي بنص بساتينة وفوت بقاع بابل التاريخ وشوف آثار كيش ومجد ماضينا وطبقاع الخزاعيل وشم ريح حمود ذاك البلغز دوخ دواوينا واسمعت الحس تضيع ومعناه بس فدعوا علي عرفه ومضامينا وطبقاع السماوة اللي بيها حس شعلان بعد يردد بصيحات عشرين وطب الناصرية واسمع المهوال أهلا ثم أهلا بالقطع لينا وطب سوق الشيوخ وغنية الياويل وشوف الشعر يسري بدم شرايينا واسمع حمدي الحمدي يصيح بصوت أعلى هونك على هونك يا دنيا شوية مهلينا وفوت على النواش ومنطقة حجام وطرهور السناف الحضن بردينا وطبقاع الشعب اللي بيها رفعت راس ولو بيها جرح لليوم يا ذينا وصل معقل البصرة ورد ردود وصيحا للحديثات رد بينا رد بينا قطار الشوق رد بينا على نفس الدرب رد بينا قطار الشوق منك ماني من الهيئات واسمع حكي بثينة وداليا وزينة أحب هذا البلد وامشي بقوان هيجانك انت ما غيرت مسراي أحب هذا البلد وامشي بقوانينا بس انتم شجاكم يا العراقيين واحدكم للآخر حد سكاكينه أمس وانتم سوى من دهوك حد الفاو كل من باعتقاده وكل من بدينه يجمعكم فقط حب الوطن والقاع وحب دجلة وفرات وماينا وطينه حكيكم كان كله موزن الميزان كا هسه الحكي غير موازينه يا وقت الحزن كافي الحزن كم دوب ما نحمل حزن مبخوت ملينا اضحك يا وقت خلنا نضحك احنا وياك ما ينكسر قلبك من بواكينا اليمت يا وقت ننزع ثياب السود اليمت يا وقت ننزع ثياب السود وبشموع الفرح تترس صوانينا ويفوت الريل ونغني ولك يا ريل لا تصرخ ولك يا ريل لا تبعد ولك يا ريل تانينا ولك يا ريل تاني

0: أعزائي المستمعين، كنتم وأغنية جبرني الشوق إلى المطربة المنسية ذات الصوت النسائي الجميل المرحومة الفقيدة رباب. طابت أوقاتكم.
1: نتواصل معكم أعزائنا المستمعين ضمن فقراتنا لهذا المساء. دراسة صادمة: بكتيريا اللثة قد تدمر صمامات القلب. كشفت دراسة علمية جديدة عن رابط مقلق بين أمراض اللثة وصحة القلب، إذ تشير إلى أن البكتيريا المسبب التهابات اللثة قد تسهم في أحداث تلف خطير بصمامات القلب. هذا وتشير أبحاث أولية جديدة

إيدا إلى أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة يمكن أن تساهم أيضا في تراكم الكالسيوم في الصمام الأبهري للقلب، مما يؤدي إلى تضييق الصمام الأبهري التكلسي CAVS، وهو اضطراب شائع في صمامات القلب وربما يهدد الحياة. بسبب ما نشره موقع ساينس ديلي إذ عرضت هذه النتائج في المؤتمر العلمي لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية لعام 2026 الذي نظمته جمعية القلب الأمريكية في بوسطن منتصف الشهر الجاري، والذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية التي تركز على أبحاث القلب والأوعية الدموية الأساسية والتطبيقية. ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، يتطور تضييق الصمام الأبهري التكلسي عندما يصبح الصمام الأبهري أكثر سمكا وتكلسا تدريجيا، مما يصعب تدفق الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، وغالبا لا تسبب هذه الحالة أي أعراض في البداية. مع تفاقم الحالة يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق وألم الصدر وضيق التنفس والإغماء وفشل القلب، وفي بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة. وبالنسبة للمصابين بأمراض شديدة تعد جراحة استبدال الصمام العلاجي القياسي حاليا أساليب وقائية، يقول تشين يانغ لي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية بكين الطبية المتحدة، والباحث المشارك الرئيسي للدراسة، إذ إنه لا توجد حاليا أوعية مثبتة علميا للوقاية من تضييق الصمام الأبهري التاجي أو إبطاء تطوره، معربا عن أمله في أن تحفز نتائج الدراسة التي تظهر العلاقة بين أمراض اللثة وتضييق الصمام الأبهري التاجي المزيد من الأبحاث حول أساليب وقائية وعلاجية جديدة لهذه الحالة. وقد ركز الفريق البحثي على بكتيريا بروفريوس موناس بي، وهي بكتيريا معروفة بدورها الرئيسي في أمراض اللثة، حيث يتسبب التهاب اللثة وتلف أنسجتها في الوقت التي ربطت أبحاث سابقة هذه البكتيريا بالتهابات منتشرة في الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما يشمل تراكم لويحات الشرايين ومرض الشريان التاجي. ولدراسة هذه العلاقة حلل الباحثون مستويات البكتيريا في أنسجة صمامات القلب المأخوذة من مرضى خضعوا لجراحة استبدال الصمام، وقارنوا الصمامات الأبهرية المتكلسة لدى مرضى تضييق الصمام الأبهري التكلسي CAVS بأنسجة الصمامات لدى مرضى يعانون من حالات أخرى متعلقة بصمامات القلب. وقال البروفيسور تشين إن النتائج كانت مفاجئة، حيث إن كمية بكتيريا بروفرومورونز الموجودة في الصمامات الأبهرية المتكلسة، على الرغم من أنها لم تكن من أكثر أنواع البكتيريا وفرة بشكل عام، إلا أنها أظهرت أحد أكبر الفروقات بين الصمامات المصابة بتضييق الصمام الأبهري التكلسي والصمامات السلمية، ودفعت هذه النتيجة غير المتوقعة إلى دراسة دورها المحتمل في تطوير وتضييق الصمام الأبهري التكلسي. صح، وأهم شيء هنالك يجب المحافظة على صحة الفم الجيدة. واختتم البروفيسور قائلا إن الرسالة الأساسية بسيطة، النظافة الفموية الجيدة وعلاج أمراض اللثة مهمان للصحة العامة، وربما يكون لها فوائد أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية. ورغم أنه لا يزال من المبكر التوصية بعلاجات محددة للوقاية من تضييق الشريان التاجي، إلا أن النتائج تشير إلى أن صحة اللثة يمكن أن تكون عنصرا مهما في حل هذه المشكلة. شكرا لكم.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وما زلنا معكم ومع فقرات برامجنا. وإليكم هذا الخبر: من نفضالي، كلابي أهم من الرجل، ولن أرتبط إلا بشخص يحب الحيوانات. أكدت الفنانة منى فضالي أن حبها للكلاب جزء أساسي من حياتها، لافتة إلى أنها لن تقبل الارتباط إلا بشخص لا يتفهم لأنها لن تقبل الارتباط بشخص لا يتفهم هذه العلاقة، قائلة: كلابي أهم من الرجل، ولن أرتبط إلا بشخص يحب الكلاب، فما المشكلة؟ وأضافت منا خلال مقطع فيديو لها أنها تعتبر كلابها أفرادا من أسرتها، موضحة أن لديها 5 أو 6 كلاب من سلالات مختلفة، وأنها تعاملهم كأبنائها، قائلة: الكلاب أكثر من يحبك دون مقابل، تشعر بك ولن تؤذيك أبدا، وأعتبرهم مثل أولادي. وأشارت إلى أن ارتباطها بهم كبير لدرجة أنها تفكر فيهم حتى أثناء السفر، مؤكدة أنها تحرص دائما على إحضار هدايا لهم عند عودتها، كما أن بعضهم ينام بجوارها بينما تعيش باقي الكلاب مع والدتها داخل المنزل، مضيفة أنها كانت تمتلك 7 كلاب، لكن أحدها من فصيلة شيواوا توفي عن عمر 12 عاما، مؤكدة على أن الكلاب تمثل لها مصدرا للحب والوفاء، قائلة أول ما أدخل البيت واستقبالهم لي هو أجمل شيء في حياتي. سيدتي فنانتنا المباركة، أنا لا أستغرب من حبك لكلابك وأنه أفضل من الرجل، خصوصا وأن الكثير من أشباه الرجال هذه الأيام ينشرون رسائل على أنهم يحبون أن يصبحوا كلابا لدى من يحبون أو ربما من يستعبدوه. لكني يدور في بالي سؤال، أقول: ستجدين من يحب كلابك، ولكن أتضمنين أن كلابك ستحبه ولا تشعر بالغيرة منه؟ ثم هل تستطيعين الموازنة؟ هل يستطيع قلبك الدافئ جدا موازنة مشاعره بين الكلاب وبين الرجل؟ وإذا كان بعض الكلاب ينام معك في الفراش، فأين سينام شبيه الرجل الذي سيقبل بشروطك؟ طابت أوقاته.

أعزائنا المستمعين، نحن نتواصل معكم ضمن فقراتنا، وإليكم هذا الموضوع الذي يتحدث عن الدم الذهبي. دعونا نتعرف على سحر فصيلة الدم الأندر في العالم. واحد من بين كل 6 ملايين شخص يحمل فصيلة الدم النادرة جدا RH Angel، ويسعى الباحثون حاليا إلى إنتاج هذه الفصيلة في المختبر على أمل أن تساهم في إنقاذ الأرواح. وأحدثت عمليات نقل الدم ثورة في عالم الطب الحديث، إذ تعد من الإجراءات المنقذة للحياة. ففي حال تعرض أحدانا لإصابة خطيرة أو احتاج إلى جراحة معقدة، فإن الدم الذي تبرع به للآخر يمكن أن ينقذ حياتنا. لكن ليس من الضروري أن يتمكن كل شخص من الاستفادة من هذا الإجراء الرائع، كما أن أصحاب فصائل الدم النادرة يواجهون صعوبة في العثور على دم متبرع به يطابق فصيلتهم. ويشار أن أحدى أندر هذه الفصائل فصيلة الدم RH Antal موجودة لدى 50 شخص معروف في العالم فقط، وفي حال تعرضهم لحادث يستدعي نقل دم فإن فرصهم في الحصول عليه ضئيلة. ويشجع أصحاب فصيلة الدم RH Antal على تجميد دمهم للتخزين طويل الأمد. ولكن على الرغم من ندرتها، تحظى هذه الفصيلة بتقدير كبير لأسباب أخرى في الأوساط الطبية والبحثية. يشار إليها أحيانا باسم الدم الذهبي نظرا لقيمتها العالية واستخداماتها المتعددة في الأبحاث والعلاجات. وقد تسهم هذه الفصيلة أيضا في تطوير عمليات نقل دم على مستوى عالمي، إذ يسعى العلماء لإيجاد طرق للتغلب على المشكلات المناعية التي تحد حاليا من استخدام الدم المتبرع به. يصنف نوع الدم الذي يدور في جسمك بناء على وجود أو غياب علامات محددة على سطح خلايا الدم الحمراء. تتكون هذه العلامات المعروفة باسم المستضدات أو من بروتينات أو سكريات تبرز من سطح الخلية، ويمكن لجهاز المناعة اكتشافها. يقول إيش توي أستاذ بيولوجيا الخلية في جامعة بريستول: إذا نقل إليك دم من متبرع يحتوي على مستضدات مختلفة عن دمك، فستكون أجساما مضادة لهذا الدم وتهاجمه. ويضيف: إذا نقل إليك هذا الدم مرة أخرى قد يهدد بها حياتك. نظام فصيلة الدم الذي يثيران أكبر استجابة مناعية هما ABO وRH. يمتلك الشخص ذو فصيلة الدم أي مستضدات أي على سطح خلايا الدم الحمراء، بينما يمتلك الشخص ذو فصيلة الدم B مستضدات B. تحتوي فصيلة الدم AB على كل من المستضدين A وB، بينما لا تحتوي فصيلة الدم O على أي منهما. يمكن أن تكون كل فصيلة أما RH موجبة أو RH سالبة. يوصف الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم O سالب غالبا بأنهم متبرعون عالميون، لأن دمهم لا يحتوي على المستضدات A وB أو RH. ومع ذلك فإن هذا التوصيف يعتبر تبسيطا مفرطا. أولا، يوجد حاليا 47 مجموعة دم معروفة و366 مستضدا مختلفا، مما يعني أن الشخص الذي يتلقى دم من فصيلة O سالب قد يظل معرضا لتفاعل مناعي مع أي من المستضدات الأخرى الموجودة في الدم، رغم أن بعض المستضدات تثير استجابة مناعية أقوى من غيرها. ثانيا، هنالك أكثر من 50 مستضدا من نوع RH، فعندما يقال أن شخصا ما RH سالب، فإن المقصود عادة هو غياب المستضد RHD،
لكن خلايا الدم الحمراء لديه لا تزال تحتوي على بروتينات RH أخرى، كما أن هنالك تنوعا كبيرا في مستضدات RH حول العالم، مما يجعل من الصعب العثور على تطابق دقيق للمتبرعين، خصوصا بالنسبة لمن ينتمون إلى أقليات عرقية في بعض الدول. شكرا لكم.

كنتم وأغنية الفنان حميد منصور مو بيدي أحبك. تهنية بمناسبة رأس السنة المندائية. رجال ديننا الأفاضل أبناء أمتنا المندائية في كافة أرجاء المعمورة. تتقدم الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا وكافة اللجان العاملة فيه لكم بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة حلول العام المندائي الجديد وأعياد رأس السنة المندائية. دعينا الهي ربي قد ماي أن يكون عاما للوئام والمحبة والتسامح بين الجميع مما يحقق وحدة الكلمة ويعزز التعاون بين جميع المؤسسات المندائية العاملة في خدمة المجتمع المندائي لتحقيق تطلعاته في مستقبل زاهر تحت شعار المندائيون عائلة واحدة. ونعاهدكم بأن تمضي قدما ببرامجها الترفيهية والثقافية والاجتماعية لجميع عوائلنا المندائية الكريمة بكل ما من شأنه زيادة الروابط بينهما والتعارف بين جميع أفراد الأسرة. إعلام نادي التعارف المندائي في استراليا.

أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية فقرات برامجنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا سعيدة. نتمنى لكم ليلة هانئة وأحلاما سعيدة. كان معكم كل من الزميلة خالد العسكري وأنا محدثكم بيان جاسم داهر، وتصبحون على خير. والآن أترككم مع الفنانة ذكرى وإحدى أغانيها طابت أوقاتكم.